ألحت بقرب حمامة. أيا جارة لو تشعرين بحالي، ما عدا الهوى ما ذقت طريقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي

0: أقول وقد ناحتني
1: بحمامة أيا جارة أيا جارة لو تشعرين بحالي
0: إذا
1: معاد الهوى معاد الهوى ذقت طريقة النوى ولا خطرت منك أمور بالي لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة لكن